والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

بريته ونطق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحرف أهل طاعته عن مسلك من حاده وفسق وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أتوع العالمين لرب الفلق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نزه نفسه فيما أخذ وأنفق أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اشفي مرضانا ظاهرا وباطنا برحمتك يا ارحم الراحمين اشفي مرضانا لا يغادر سقما ولا الما يا ذا الجلال والاكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.